0: أنت تثير دهشتي يا صاحب البحر.
1: أنا؟ كيف؟
0: تذكرني بذي القرنين.
1: لا يا بني، أين أنا من ذلك القائد العظيم؟
0: لكما نفس الطباع، تعشقان السفر والترحال وتعرفان أشياء وعلوما كثيرة.
1: فارق كبير يا بني بين علم المحدود وعلم ذي القرنين. هو آتاه الله الأسباب وجعله يصل إلى قلب المعرفة، أما أنا فمجرد بحار بسيط يحاول التعلم والأخذ بالأسباب.
0: لكن شخصيته تبهرك.
1: نعم هذا صحيح، أرى أن حياته كانت قصة تستحق أن تروى. فقد مكن الله له في الأرض فأمضى معظم أيامه مجاهدا يجوب الدنيا من الشرق إلى الغرب ويقطعها من الشمال إلى الجنوب.
0: نعم رويت لي قصته في مغرب الشمس مع القوم الظالمين، وقصته في مطلع الشمس مع القوم الذين كانوا يعانون من شدة الحرارة.
2: بقيت القصة الثالثة الأكثر غرابة وتشويق.
3: نعم لقد سمعتها من قبل، ولكني لا أمل أبداً من تكرار سماعها.
0: نحن جميعاً مصغون لك يا صاحب البحر.
1: انطلق ذو القرنين من مطلع الشمس وأمر الجيش أن يستعد للمسير. مضت أيام كثيرة على الجيش حتى وصل إلى منطقة جبلية عجيبة. كان هناك جبلان عظيمان يشبهان سدين هائلين نحتتهما يد الزمن في الصخور.
4: توقفوا هنا، الخيول لا تستطيع أن تصعد أكثر من هذا.
5: نعسكر إذن أيها القائد؟
4: بل نستمر في صعود الجبل.
6: كيف؟ إن في ذلك خطورة بالغة.
4: أنتم مدربون على التسلق وعلى القتال أيضا في أصعب الظروف.
6: لا أظن أن هناك أقواما تعيش في تلك المنطقة النائية.
4: كان هذا نفس ظنك عند مطلع الشمس. سنصعد الجبل، هل تريد أن تبقى هنا؟
6: لا يا سيدي لم أقصد.
5: إننا دائما أتباعك المخلصون.

0: سبحان الخالق العظيم، والحمد لله أن منحني شرف السجود في كل بقاع الأرض، من صخور الجبال ورمال الصحراء وشواطئ الساحل وأرض الغابات المعشوشبة.
1: أخشى أن أقطع خلوتك.
0: تكلم يا بطار، هل من جديد؟
1: عاد القائد عقاب ومجموعته من جولة الاستكشاف.
0: أين هو؟ اقترب يا رجل.
2: اسمح لي يا سيدي أن أعتذر أولا، كان رأيك هو الأصوب كالعادة.
0: لا عليك، هل قابلت أحدا من سكان تلك الجبال؟
2: رأيت عددا كبيرا منهم، ولكني في الحقيقة لم أستطع أن أكلمهم.
0: لماذا؟
2: يتحدثون لغة عجيبة ولا يكادون يفقهون قولا.
0: دلني فقط على مكانهم. لا تطاردهم، سأحدثهم بلغتهم. سيان هي، السلام عليكم يا أهل تلك الأرض، جئتكم بالسلام ولا أنوي القتال، إنما أريد أن أدلكم على خير الدنيا والآخرة.
1: ماذا يقول القائد؟
2: لغة لا نعرفها.
1: هل يفهمون كلامه؟
2: بالتأكيد، ولكن يبدو أنهم لا يرغبون في الحديث.
0: ما أعجب هؤلاء القوم، إنهم حتى لم يعطوني الفرصة للتفاهم ومعرفة مشكلتهم.
3: تبدو على الغريب علامات الطيبة والصلاح.
4: أي طيبة وأي صلاح، إنه مثل غيره يريد أن يفترسنا.
3: لو كان من أكلة لحوم البشر مثل يأجوج ومأجوج لحاول أن يمسك بأحدنا.
4: ربما يريد أن يتحايل علينا ليظفر بنا جميعا ويعد وليمة كبيرة لجيشه.
3: لا أظن ذلك.
4: وإذا ظهر لنا أنه مفسد وأنه متوحش،
3: لن نخسر شيئا. إن يأجوج ومأجوج يتناوبون الهجوم علينا ويقتلون منا أعدادا في كل مرة.
4: معك حق، هي تجربة خطيرة، لكن ليس أمامنا حل آخر.
3: لنسرع إليه قبل أن يستيقظ قوم يأجوج من نومهم.
4: هيا بنا، ابقوا أنتم لحراسة الأطفال والعجائز.
5: أين ذهب القوم الذين يسكنون السهل يا جوجة؟ إنني جوعان.
6: تسلى بتناول الغزلان الجبلية حتى يظهر البشر.
5: لا أريد أن أفسد شهيتي، أريد لحما آدميا.
0: لا تخافا، لن أوزيكما.
3: نشكرك، أرجو ألا تكون من أكلة رحوم البشر.
0: ما هذا القول؟ نحن لا نأكل لحم إخواننا.
4: هل ترانا إخوانك؟
0: بكل تأكيد، خلقنا الله من أب واحد، هو سيدنا آدم عليه السلام.
3: من أين جئت بهذه المعلومات؟
0: قرأت الكتب السماوية التي نزلت على أنبياء الله عليهم السلام، وأعرف أن نبيا خاتما سيأتي في القادم من الأيام ليجمع المؤمنين على كلمة سواء.
4: لم نرى في حياتنا إنسانا مثلك، ما اسمك؟
0: يمكنكم أن تنادوني بذي القرنين.
4: شرفنا بك أيها الإنسان الطيب.
3: كنا قادمين لنتحدث إليك.
0: أسمع صوتا مفزعا.
4: إنها أقدام العمالقة، سيأتون بأعداد كبيرة.
3: لنهرب في الحال.
0: لا تخافا، لقد ابتعد.
3: لنهرب في الحال.
7: انتظر انتظر،
4: صدقونا أيها الناس، إن ذا القرنين رجل صالح ولا يريد إيذاءنا.
3: لولا حربته التي أصابت ذراع العملاق من قوم يأجوج لما كنا على قيد الحياة.
4: ربما أعاننا على يأجوج ومأجوج إذا طلبنا منه ذلك.
8: ومن يضمن لنا ألا يكون وحشا مثل الآخرين؟
3: لو كان يريد إيذاءنا كانت الفرصة أمامه، ولكن يبدو عليه أنه رجل صالح.
8: وهل تعتقدون أنه سيعيننا دون مقابل؟
3: لنفترض أنه يريد أجراً مقابل حمايتنا، أي قيمة لأجر يساوي الحياة؟
4: لنعطيه الذهب أو لنجعل له خرجاً من ثروتنا، إنه يستحق.
9: أوه،
8: اهربوا، إنهم قوم ماجوج.

0: لا تخافوا، أنتم الآن في حمايتي.
1: إنك لا تعرفهم يا سيدي، إنهم أقوام شرسون.
0: لقد رأيت عملاقين منهم.
2: إنهم قوم يأجوج.
3: أما مأجوج فهم أكثر خطورة.
0: كيف؟ هل هم أكبر حجماً؟
3: بل أصغر، ولكن لهم أنياب ومخالب كالأسود المفترسة، وهم يهجمون كالبهائم وفي سرعة البرق.
0: كم عدد يأجوج ومأجوج؟
1: لا يستطيع أحد حصرهم.
0: أمر عجيب.
3: الشيء المؤكد أن يأجوج ومأجوج أمتان، كل أمة منهم تنقسم إلى 400,000 أمة،
1: وكل أمة من 400,000 لها عدد كبير من الناس لا نستطيع حصره.
0: إن محاربة هؤلاء القوم يعني فناء الجيش دون فائدة.
2: والعمل، كيف نتصرف؟
3: لقد تصورنا أنك تستطيع مساعدتنا.
0: سأفعل إن شاء الله.
1: أيها القائد الكريم، لقد أحضرنا هذه الهدايا لك،
3: ونعدك بأن نعطيك في كل عام أجرا كبيرا.
2: أرجوك أن تقبل.
0: خذوا أموالكم وهداياكم، لست أتقاضى عن عملي أجرا، إنما أعمل لوجه الله عز وجل.
3: لقد سمعنا من أخبارك الطيبة، وأنك تبني المدن والسدود وتمضي في الأرض معمرا مصلحا.
0: هذا من فضل الله.
3: نرجوك أن تبني لنا سدا يمنع عنا أذى يأجوج ومأجوج.
0: سأبني لكم السد، ولكن عليكم أن تعينوني.
1: نحن خدمك ورهن إشارتك.
3: مرنا، ولن تجد منا إلا السمع والطاعة.
0: توكلت على الله.
4: أكلت الفيل وحدك يا جنجة؟
5: إنه مجرد فيل صغير.
4: ماذا بك؟
5: يبدو أن أنياب الفيل العاجية تشكني، وأنا ابتلعته.
4: تستحق، لأنك تأكل الفرائس وحدك.
5: اشتقت إلى مذاق اللحم البشري، لماذا لا نهجم على أهل سهول؟
4: إنهم يختبئون عند الرجل القوي الذي يقود جيشاً.
5: نستطيع أن نهزمه ونأكله هو الآخر.
4: ولماذا نعرض أنفسنا لقتال قد نفقد فيه بعض الرفاق؟
5: إننا لا نخاف من أحد.
4: إن القائد الذي يحمي سكان السهول كثير السفر والترحال، غدا يسافر ويتركهم لنا فريسة سهلة.
5: نعم، أفضل ألا أجد مقاومة من الطعام الذي آكله.
0: آتوني بالحديد، ضعوه هناك.
2: لماذا لم تستعن بالجنود بدلا من هؤلاء القوم؟ نحن أقوى منهم وأسرع.
0: يجب أن يعملوا ليحموا أنفسهم من الأعداء.
6: كان بوسعنا أن نقاتل يأجوج ومأجوج أياً كانت أعدادهم.
0: ليس من الحكمة أن أقاتل وأعرض آلاف الجنود للموت، بينما بإمكاني منع الأذى دون إراقة الدماء.
1: انصهر الحديد أيها القائد.
0: انفخوا الآن حتى يصير نارا.
3: هل نحضر النحاس المذاب؟
0: نعم. صبوا بالمقادير التي أشرت عليكم بها. حسناً، هذا يكفي.
1: ماذا نفعل الآن؟
0: هذا دوركم في الراحة، ولتأتي المجموعة الثانية لإكمال العمل.
3: لا نشعر بتعب يا سيدي.
0: هذا أمر واجب التنفيذ، فلتنصرف تلك المجموعة إلى الراحة. هيا أكملوا عمل إخوانكم.
6: ألا يكفي هذا الارتفاع؟
0: لا، يجب أن يصل إلى آخر الجبل.
6: لن يستطيعوا تسلق هذه المسافة.
0: إننا نبني سداً ليعيش إلى ما شاء الله. بطار.
2: نعم يا سيد القائد.
0: هل تأكدت من متانة البناء؟
2: إنه شديد الصلابة وأملس إلى أقصى درجة.
0: هذا ضروري حتى يفشل أهل يأجوج ومأجوج في تسلقه أو نقبه.
6: إنك لم تنل قسطاً من الراحة منذ أيام.
0: يجب أن نسرع يا عقاب، قبل أن يستيقظ يأجوج ومأجوج ويهاجمونا.
5: هذا؟ متى بنوا هذا السد؟
4: هيا لنندفع جميعا ونحطمه.
5: إنه لا يتزحزح.
4: اقذفوه بكرات النار.
5: النار ترتد إلينا.
4: افعلوا أي شيء.
5: الأقوام الصغيرة تحاول حفر السد بأنيابها ومخالبها.
4: إن أنيابهم تتحطم والسد لا يتأثر.
2: استمروا في خلط الحديد بالنحاس المصهور وتعلية البناء.
3: أخاف من عوائهم.
0: إنهم يصرخون هذه المرة من الضعف والشعور بالهزيمة. هيا هيا أكملوا البناء.
6: انتهى البناء أيها القائد.
0: هذا رحمة من ربي. مر الجنود بأن يستعدوا للرحيل.
2: إلى أين نتجه هذه المرة يا سيدي؟
0: إلى أرضنا؟ ألم تشتاقوا إلى أولادكم وأهاليكم؟
6: كدنا أن ننساهم.
0: هذا قدر المجاهدين في سبيل الله.
2: هذا السد لا يمكن تحطيمه. أظنه سيبقى إلى أبد الدهر.
0: لا شيء يبقى إلا وجه الله. السد اليوم منيع، ولكنه أجل سيبلغه، ويوم يجيء وعد الله سينهار السد ويطغى يأجوج ومأجوج في الأرض.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد، حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. صدق الله العظيم.
8: هل انتهت قصة يأجوج ومأجوج عند هذا الحد؟
7: انتهت في الماضي، ولكن القرآن الكريم أخبرنا بعودتهم وطغيانهم في الأرض مرة أخرى.
8: متى يكون ذلك؟
7: العلم عند الله، وكما يقول الحق تبارك وتعالى في سورة الأنبياء: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. وستكون هذه واحدة من العلامات الكبرى لقيام الساعة.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج حناجر قرآنية. سأكون معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تنال رضاكم. في هذه الحلقة سنتناول أبرز قراء القرآن الكريم في الوطن العربي، والذين تركوا إرثا غنيا بالعطاء والإجادة في قراءتهم لكتاب الله الكريم.

محمد النقشبندي. ولد محمد النقشبندي في 7 يناير 1920، كان أستاذ المداحين وصاحب مدرسة متميزة في الابتهالات، وهو أحد أشهر المنشدين والمبتهلين في تاريخ الإنشاد الديني. يتمتع بصوت يراه المختصون أحد أقوى وأوسع الأصوات مساحة في تاريخ التسجيلات. وكلمة نقشبندي مكونة من مقطعين هما نقش وبندي، ومعناها في اللغة العربية القلب، أي نقش حب الله على القلب. النقشبند بالفارسية هو الرسام أو النقاش، والنقشبندي نسبة إلى فرقة من الصوفية يعرفون بالنقشبندية، ونسبتهم إلى شيخهم بهاء الدين نقشبند المتوفي سنة 791 للهجرة المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم

صدق الله العلي العظيم. صوته الذي وصف بالأخاذ والقوي والمتميز طالما هز المشاعر والوجدان، وكان أحد أهم ملامح شهر رمضان المبارك، إذ يروي آذان الملايين وقلوبهم خلال فترة الإفطار بأحلى الابتهالات التي كانت تنبع من قلبه قبل حنجرته، فتسمو معه مشاعر المسلمين وتجعلهم يرددون بخشوع الشيخ سيد النقشبندي، وهو أحد أبرز من ابتهلوا ورتلوا وأنشدوا التواشيح الدينية، وكان ذا قدرة فائقة في الابتهالات والمدائح حتى صار صاحب مدرسة ولقب بالصوت الخاشع والكروان. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. ولد القارئ محمد النقشبندي في حارة الشقيقة بقرية دميرة إحدى قرى محافظة الدهلقية في مصر عام 1920. لم يمكث في دميرة طويلا إذ انتقلت أسرته إلى مدينة طهطة في جنوب الصعيد، ولم يكن قد تجاوز العاشرة من عمره. في طهطة حفظ القرآن الكريم على يد الشيخ أحمد خليل قبل أن يستكمل عامه الثامن، وتعلم الإنشاد الديني في حلقات الذكر بين مريدي الطريقة النقشبندية. جد الشيخ سيد هو محمد بهاء الدين النقشبندي الذي قد نزح من بخارى بولاية أذربيجان إلى مصر للالتحاق بالأزهر الشريف، ووالده أحد علماء الدين ومشايخ الطريقة الصوفية، كان يتردد على مولد أبو الحجاج الأقصري وعبد الرحيم القناوي وجلال الدين السيوطي، وحفظ أشعار ابن الفارض. بسم الله الرحمن الرحيم.

نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن.

إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا.

صدق الله العلي العظيم. في العام 1955 استقر في مدينة طنطا، وداعت شهرته في محافظات مصر والدول العربية، وسافر إلى حلب وحماة ودمشق لإحياء الليالي الدينية بدعوة من الرئيس السوري حافظ الأسد، كما زار أبو ظبي والأردن وإيران واليمن وإندونيسيا والمغرب ودول الخليج ومعظم الدول الأفريقية والآسيوية، وأدى فريضة الحج 5 مرات خلال زيارته للسعودية. وفي العام 1966 كان الشيخ سيد النقشبندي بمسجد الإمام الحسين عليه السلام في القاهرة، والتقى بالإذاعي أحمد فراج فسجل معه بعض من التسجيلات لبرامج في رحاب الله، ثم سجل العديد من الأدعية الدينية لبرنامج دعاء الذي كان يداع يوميا، كما اشترك في حلقات البرنامج التلفزيوني في نور الأسماء الحسنى، وسجل برنامج الباحث عن الحقيقة والذي يحكي قصة الصحابي الجليل سلمان الفارسي عليه السلام، هذا بالإضافة إلى مجموعة من الابتهالات الدينية التي لحنها محمود الشريف وسيد مكاوي وبليغ حمدي وأحمد صدقي وحلمي أمين. بسم الله الرحمن الرحيم.

هذه مبكرة.

صدق الله العلي العظيم. قد أجمع خبراء الأصوات على أن صوت الشيخ القارئ محمد النقشبندي من أعذب الأصوات التي قدمت الدعاء الديني، فصوته مكون من 8 طبقات، وكان يقول الجواب وجواب الجواب، وصوته يتأرجح ما بين الميترو والسبرانو. دخل الشيخ الإذاعة في العام 1967 وترك للإذاعة ثروة من الأناشيد والابتهالات إلى جانب بعض التلاوات القرآنية. توفي إثر نوبة قلبية في 14 فبراير من العام 1976، كرمه رئيس مصر محمد أنور السادات في العام 1979 بمنحه وسام الدولة من الدرجة الأولى، وذلك بعد وفاته. كما كرمه الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك في الاحتفال بليلة القدر في العام 1989 بمنحه وسام الجمهورية من الدرجة الأولى، وذلك بعد وفاته أيضا. وكرمته محافظة الغربية التي عاش فيها ودفن فيها، إذ أطلقت اسمه على أهم شوارع طنطا والممتد من ميدان المحطة

إلى هنا نصل معكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج حناجر قرآنية. كنت معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تكون نالت رضاكم. بسم الله.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الرابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: المستقبل FM الأولى في بابل.
3: قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: برنامج في حلقات يعده للإذاعة فاروق فاضل عزيز.
1: في التقديم هدى رمضان ومحمد زهير حسام.
0: قصص من السيرة النبوية الشريفة من إخراج حسن عماد.

0: الهجرة إلى المدينة.
1: كان الصحابة رضي الله عنهم يشتكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يجدونه من أذى المشركين في مكة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصبرهم ويعدهم بالفرج، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى فيما يرى النائم أنه هاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فخرج إلى صحابته مسرورا من هذه الرؤيا وقال: لقد أريت دار هجرتكم وهي يثرب، فمن أراد أن يخرج فليخرج إليها. وكان ذلك بعد أن تمت بيعة العقبة الثانية، ونجح الإسلام في تأسيس وطن له وسط صحراء تموج بالكفر والجهالة.
0: وهكذا بدأ المسلمون بالخروج من مكة إلى المدينة مهاجرين، والتحقوا بإخوانهم من الأنصار، فقد قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قد جعل لكم إخوانا ودارا تأمنون بها. فبدأ المسلمون يهاجرون جماعات وفرادا، فمنهم من خرج علنا في وضح النهار غير خائف ولا هياب، كعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبو سلمة المخزومي، ومنهم من خرج مستخفيا وهم الضعفاء الذين ليس لهم عشيرة تمنعهم من بطش قريش، كصهيب الرومي، كما رجع الكثيرون ممن هاجروا إلى الحبشة من قبل إلى مكة ثم هاجروا منها إلى المدينة.
1: وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ينتظر الإذن من الله تعالى في الخروج من مكة والهجرة إلى المدينة. لم تكن هجرة المسلمين من مكة هينة سهلة، ولم تكن قريش لتسمع بذلك ثم تطيب نفسها، بل كان المشركون يضعون العراقيل في سبيل الانتقال من مكة إلى المدينة، ويشتدون على المهاجرين بكل الطرق الممكنة ليحولوا بينهم وبين هجرتهم. فمنهم من اضطر لترك امرأته وابنه وسافر وحده كأبي سلمة، ومنهم من اضطر للتنازل عن كل ما كسبه في حياته وكل ما جمعه من مال كما فعل صهيب، ومنهم من أخذ فأوثق بالجبال فحبس كعياش بن أبي ربيعة.
0: أما أبو سلمة لما أراد الخروج مع زوجته وابنه خرج إليه أهل زوجته وقالوا: هذه نفسك غلبتنا عليها، أرأيت صاحبتنا هذه، يعنون زوجته أم سلمة، على ما نتركك تسير بها في البلاد؟ فأخذوا منه زوجته ومعها وليدها، فغضب رجال من آل سلمة فقالوا لأهل أم سلمة: لا نترك ابننا معها إذ نزعتموها من صاحبنا، وتجاذبوا الغلام بينهم حتى خلعوا يده. فذهب به أهل أبيه، فانطلق أبو سلمة وحده إلى المدينة، وانطلق أهله بالطفل، وبقيت أم سلمة وحيدة بعد ذهاب زوجها وضياع ابنها، تخرج كل يوم إلى المكان الذي فقدت فيه ولدها وزوجها فتبكي حتى المساء، وبقيت على هذه الحالة سنة كاملة، حتى رق لها أحد أقاربها فقال لقومه: ألا تخرجون هذه المسكينة؟ لقد فرقتم بينها وبين زوجها ووليدها. فقالوا لها: الحقي بزوجك إن شئت. فاسترجعت ابنها من أهل زوجها وخرجت نحو المدينة وليس معها أحد من خلق الله. فلما وصلت إلى التنعيم وقد امتطت بعيرها، لقيها عثمان بن طلحة، فلما عرف حالها أخذ بخطام بعيرها حتى أقدمها إلى المدينة. فلما وصل إلى قباء قال لها: زوجك في هذه القرية، فادخليها على بركة الله. ثم انصرف راجعا إلى مكة.
1: أما صهيب فلما أراد الهجرة قال له كفار قريش: أتيتنا صعلوكا حقيرا، فكثر مالك عندنا وبلغت الذي بلغت، ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسك؟ والله لا يكون ذلك. فقال لهم صهيب: أرأيتم إن جعلت لكم مالي أتخلون سبيلي؟ قالوا: نعم. فقال صهيب: إني قد جعلت لكم مالي. فبلغ ذلك الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ربيح صهيب، ربيح صهيب.
0: أما عياش ابن أبي ربيعة فقد هاجر إلى المدينة مع عمر بن الخطاب، فنزل بقباء، فقدم أخواه أبو جهل والحارث، فقال له: إن أمك قد نذرت ألا يمس رأسها مشط ولا تستظل بشمس حتى تراك، فرق لحالها، ثم عاد مع إخوته إلى مكة لكي تراه. وفي الطريق تمكن منه الاثنان فأوثقاه وربطاه، ثم دخل به مكة نهارا وهو موثق، فقال لأهل مكة: هكذا فافعلوا بسفهائكم كما فعلنا بسفيهنا هذا. ثم حبساه حتى يسر الله له من يفك أسره ويعيده إلى المدينة. ثم تتابعت الهجرة بعد ذلك حتى لم يبق بمكة إلا من حبس وفتن، إلا علي بن أبي طالب وأبي بكر الصديق رضي الله عنهما، بالإضافة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: تآمر قريش الأخير على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

لما رأت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صار له أصحاب وأنصار في المدينة حيث ليس لقريش سلطان على المدينة، تخوفوا من خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، الأمر الذي سيشكل خطرا بالغا على قريش، حيث إن موقع المدينة الاستراتيجي بالنسبة لتجارة قريش التي تمر منها وهي متجهة إلى بلاد الشام، سيشكل خطرا على تجارة قريش التي تقوم حياة أهل مكة عليها. شعر المشركون بتفاقم الخطر من حولهم، فصاروا يبحثون عن وسيلة لدفع هذا الخطر، فاجتمعوا في دار الندوة، وكانت قريش لا تقضي أمرا إلا فيها، يتشاورون فيما بينهم عما يصنعون في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجتمع رأيهم أخيرا على أن يؤخذ من كل قبيلة فتى شاب صاحب جلادة ونسب، فيهاجموا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضربوه ضربة رجل واحد، وبذلك يتفرق دمه في القبائل جميعها، ولا يمكن لعبد مناف محاربة قومهم جميعا، واجتمعوا على هذا الرأي ثم انصرفوا.

0: لما تم اتخاذ القرار الغاشم بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل إليه جبريل بوحي ربه تبارك وتعالى، فأخبره بمؤامرة قريش ضده ورغبتهم بقتله، وأن الله قد أذن له في الخروج من مكة إلى المدينة مهاجرا وملتحقا بأصحابه، وحدد له وقت الهجرة قائلا: لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه. أعد أكابر مجرمي قريش خطتهم في الوثوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد منتصف الليل، واجتمعوا على بابه يرصدونه وينتظرون نومه حتى يثبوا عليه.
1: رغم استعداد قريش تم الاستعداد لتنفيذ خطتهم، فقد فشلوا فشلا ذريعا. ففي هذه الساعة الحرجة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب بالنوم مكانه، وطلب منه أن يغطي نفسه بغطائه صلى الله عليه وسلم. ثم خرج صلى الله عليه وسلم واخترق صفوف المشركين، وأخذ حفنة من التراب يذره على رؤوسهم أثناء خروجه، وقد أخذ الله أبصارهم عنه فلم يروه، وهو يتلو قوله تعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأخشيناهم وهم لا يبصرون.
0: ثم ذهب صلى الله عليه وسلم إلى صاحبه أبي بكر، وكان قد أعد راحلتين لهذا السفر، واستأجر رجلا ليدلهما على الطريق، ثم غادر من باب خلفي من منزل أبي بكر، وخرج من مكة على عجل قبل أن يطلع الفجر، وبقي المحاصرون ينتظرون ساعة الصفر. وقبيل حلولها جاءهم رجل ممن لم يكن معهم، فرآهم بباب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: ماذا تنتظرون؟ فقالوا: محمدا. قال: خبتم وخسرتم، قد والله مر بكم، وذر على رؤوسكم التراب، وانطلق لحاجته. قالوا: والله ما أبصرناه. وقاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم، ولكنهم تطلعوا من شق في الباب فرأوا عليا، فقالوا: والله إن هذا لمحمد نائما عليه برده. فلم يغادروا حتى أصبحوا، فقام علي من الفراش فتعجبوا وخابوا، ثم سألوا عليا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: لا علم لي به.
2: غدا لقاء آخر وبرنامج قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: اللهم تقبل صلاتنا واغفر خطايانا وأتم لنا نورنا وأنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين.
1: اللهم إنا نسألك بحقك العظيم وبحق نور وجهك الكريم وبحق عرشك العظيم وبحق أسمائك المخزونة المكنونة التي لم يطلع عليها أحد من خلقك أن تصلي وتبارك على صاحب البيان الزكي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وبث فيها من كل داب، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، بل الظالمون في ضلال مبين. صدق الله العظيم.

0: إن فروع العلم كافة تثبت أن هناك نظاماً معجزاً يسود هذا الكون الذي نعيشه. فمن الذي سن هذه القوانين وأودعها كل ذرة من ذرات الوجود، بل كل ما هو موجود في هذا الكون؟
1: ومن الذي خلق كل ذلك النظام والتوافق والانسجام؟ ومن الذي صمم فأبدع وقدر فأحسن التقدير؟
0: إن النظام والقانون الكوني والإبداع الذي نشاهده حيثما اتجهت أبصارنا يدل على أن الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء، وهو القدير والعليم والخبير وراء كل شيء، والقوي إلى أقوى وأقصى حدود القوة.
1: هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى. هو الله الذي خلق كل شيء، وهو بكل شيء عليم.

0: اللهم اجعل شهر رمضان المبارك شهر فضل ورحمة ومغفرة وتسامح.
1: اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به نبيك ورسولك صلى الله عليه وآله وسلم، يا أكرم الأكرمين، يا أسمع السامعين، ويا أبصر الناظرين، يا أقدر القادرين.
0: اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء، وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء.
1: اللهم صل وسلم على حبيبك محمد ابن عبد الله صلاة تنجينا بها من جميع الأسقام والآفات، وتغفر لنا بها كل الذنوب والسيئات، وتمحو بها عنا جميع الزلات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتدفعنا بها عندك أعلى الدرجات،

يعلم الله بالشكر العبادة، بأن شكر الكريم على الإحسان، ويشرح الصدر إذ تسمو الحياة به، ويسعد العبد فالرزاق مغنيه. أنت الحكيم وبالأرزاق تقسمها، لمن تشاء فلا عذرا تلاقيه.

إلهي، في محكم كتابك إنك تقبل التوبة عن عبادك وتعفو عن السيئات وتحب التوابين، فاقبل توبتي كما وعدت واعف عن سيئاتي كما ضمنت، وعهدي أن أهجر جميع معاصيك، فاغفر لي ما علمت واصرفني بقدرتك على ما أحببت. يا الله، يا عظيم، يا كريم.

0: الصوم في شهر رمضان عبادة تهدف إلى تقوية الروح وتربية العقل، حيث يمنع الرغبة في الشهوة، فلا تتطلع النفس معه لمتع الحياة ولا تتجه لشهواتها.
1: فيوجد في نفس المؤمن نور يشع في جوانبه ويسير على ضوئه في حياته، ذلك هو الإيمان الذي يشع في جوانب المؤمن الصادق.

قال أبو أمامة رضي الله عنه: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا، فقلت: يا رسول الله، دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على من يجمع ذلك كله؟ فقلنا له: نعم يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

للتراث رائحة الندى وعبق الزهور، للتراث أصالة وذكريات، صور من التراث.

أهلا بكم أعزائنا المستمعين وحلقة جديدة من برنامجنا صور من التراث، والتي نستحضر فيها إحدى الصور التراثية مما حفل به إرثنا الإنساني الأصيل.

الحلم وتأويله في التراث الشعبي والموروثات. أعزائنا المستمعين، نال الحلم وتأويلاته أهمية ملفتة للنظر في التراث الشعبي وكذلك المتوارث الشائع لدى الناس شفهيا، وهي أهمية حظي بها الحلم في الفكر الفلسفي وفي التصوف وعند أصحاب الفكر الديني كأهل الحديث وعلماء الكلام والتفسير، مع الأخذ بنظر الاعتبار أن تلك القطاعات تداخلت مع بعضها فتبادلت التفاعل والتأثير، وبقيت وظيفة الحلم قائمة ضمن وظائف وشبكات دينية مرتبطة بالطاقات الإنبائية والغيبية لدى الإنسان. ولقد أدت قضية الأحلام إلى إيجاد حلول فكرية لمشكلات قائمة في الواقع العملي، وإلى تغطيات وتسويفات، وإلى توفير الطمأنينة النفسية والتكيف للإنسان مع واقعه ومحيطه. ويعتبر الصوفيون أكبر من مارس تأويل الحلم عبر التاريخ، فكتابات هؤلاء كابن سيرين والنابلسي تشكل جزءاً أساسياً من التراث الشعبي المتعلق بالأحلام.

مفاهيم ومحاذير لدى عامة الناس حول الأحلام. مستمعينا الأكارم، يرى كثير من الناس أنه من المفضل للحالم أن لا يقص حلمه أمام الآخرين، فإخراج الحلم من الذات والظلام إلى الواقع والنور إنما هو عملية تساهم بحسب المعتقدات الشعبية في عملية تحقيقه. ذلك أن تسمية ما في الحلم يؤدي إلى خلقه، أي تنفيذه على أرض الواقع، كما أن الكلام عن الأرواح الشريرة يؤدي إلى خلقها أيضا، لأن الكلمة تخلق. ومن هنا فإن الشائع في المعتقدات الشعبية ألا يذكر الجني بالاسم، بل يقال عنه بسم الله الرحمن الرحيم. وللبسملة وظيفة أخرى هي طرد الجن، مثلما المرض الخبيث لا نذكره بالاسم خوفا من عدواه. وقد أبيح للحالم من أجل التنفيس عن مخاوفه والتغلب على الشرور التي يعتقدها ومن أجل استعادة توازنه، أبيح له أن يتبع طقوسا معينة لكي يروي حلمه دون وجل أو خوف. فلا بد له قبل أن يحكي منامه من تلاوة الجملة التالية: خير الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم، والعياذ بالله من الشيطان الرجيم، وقانا الله شر المنامات، وإلى آخره. ومع هذا التعوذ نجد في أحيان كثيرة من يقوم ببعض الحركات، كأن يبصق إلى يساره 3 مرات. ومن الحركات ذات الدلالة ما يقوم به البعض من كسر رأس بصل قبل قيامه بقص حلمه على الآخرين.

يرى الكثير من الفقهاء والعارفين أعزائي المستمعين أن علم تعبير الرؤية هو علم شرعي، وأن له أصلاً في الشريعة، وهو مرتبط بالنبوة. وقد ورد مصداق هذا الرأي في سورة يوسف، وهم قد حددوا عدداً من الصفات والمزايا التي يتوجب على معبر الأحلام أن يتصف بها، من بينها أن تكون لديه معرفة واسعة بالقرآن الكريم وبالأحاديث الشريفة وبسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم والأنبياء والرسل والأولياء وكلام العرب والأمثال واللغة والأخبار الماضية، وأن يتوفر على قدرة عقلية في التحليل والمقارنة والاستنباط والربط، وأن يتمتع كذلك بخصائص أخلاقية وتمسك بالقيم الفاضلة، فلا يفشي أسرار الناس ولا يقول إلا الصدق. وكذلك فهو يساعد الحالم على تجنب آثار الحلم السيئة، وقد يستعمل معبر الأحلام قدراته في تأويل الأحلام لخدمة قومه والاستنباء لهم. أما الحالم فإن من الواجب عليه ألا يكذب على محدثه عندما يقص حلمه، وعليه التقيد بالطقوس والشعائر المطلوبة. بالنسبة للأحلام المزعجة أعزائي المستمعين، فإن من لديه إلمام بالأحلام رصدوا نوعين منها، وقد أسموا الأول بالرابوس والقرينة، والثاني بالأحلام المنذرة بالمصائب. والرابوس مستمعي الكريم هو كائن خبيث بحسب اعتقادهم، وهو شيطان أو جني يأتي فيجثم على سطر النائم ويمسك بيديه ويأخذ بالضغط عليهما ويمنعه من الحركة، وهنا يبدأ النائم بالأنين ويطلب النجدة ثم يقوم بالصراخ، إلا أن الرابوس القوي يمنع النائم من الصراخ، وهنا قد يخنق الرابوس الضحية أو يتسبب له بسكتة قلبية أو دماغية. أما إذا استطاع النائم من الصراخ المسموع فإن الرابوس يهرب. ومن حسن حظ أغلب النائمين أنهم يصرخون أو يتأوهون خلال أحلامهم المزعجة، فيأتي من يوقظهم من أقربائهم أو ذويهم. أما القرين أعزائي المستمعين فهو عدو يأتي بهيئة وحش كضبع أو أسد أو ذئب أو حية وما إلى ذلك. في علم التأويل الشعبي للحلم فإن القرينة تكون عدوا، بينما يكون الرابوس جنيا أو شيطانا. وقد أقامت المعتقدات الوارثة سدودا اعتبارية في وجه الأحلام المزعجة. من بين هذه الطقوس التي ما يزال البعض منها قائما حتى الآن، أيوضع القرآن الكريم تحت مخدة النائم أو في مكان فوق رأسه، أو أن توضع سكينا أو مقصة تحت المخدة، أو قد ترش حفنة من الملح، مع الأخذ بنظر الاعتبار أن استعمال السكين والمقصة يجري وفق احتفالات محددة، فلا يجوز أن يطبق المقصة إلا بعد الانتهاء من التلاوة عليه والنفخ عليه أيضا. كما يطلب من الحالم قبل النوم أن يقوم بتلاوة معينة، مثل تلاوة آية الكرسي أو الفاتحة وما إليها من قصار الصور. وهناك آية قوية الدلالة هي: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. ثم أن هناك آية أخرى هي: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأخشيناهم فهم لا يبصرون. وإلى هنا أعزائنا المستمعين نأتي إلى نهاية حلقة اليوم، على أمل لقائكم في حلقة مقبلة بإذنه تعالى. لكم أطيب المنى وإلى اللقاء.

صور من التراث، الكاتب أحمد الحلي، المخرج حسن عماد.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: السادسة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 اف

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: أسلمت وجهي

حياتك مشغول والاخر الاسبوع مشغول مشغول وحياتك مشغول والاخر الاسبوع مشغول مشغول وحياتك وحياتك.

مشغول مشغول وحياتك على طول مشغول مع قلبي مشغول مشغول وحياتك على طول مشغول.

أنا مشغول مشغول وحياتك على طول بالصورة الغالية. أنا مشغول مشغول وحياتك على طول مشغول وحياتك وحياتك مشغول. أنا مشغول عنك بيك ومليش إلا أنت وسرتك.

عمي ويا حبي الغالي، مشغول وحياتك مشغول، انا مشغول بيكي على طول، مشغول وحياتك مشغول انا.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: السابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: حتى يحلى صباحك، اسمع المستقبل FM.

نحيها الشتين.

0: تعباني وبدي حكي حكيني الله يخليك ونقلني عشبابيك الليل.
1: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
2: الثامنة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
3: صباح الخير من المستقبل FM.

0: أتحبني بعد الذي كان؟
1: إني أحبك رغم ما كان، ماضيك لا أنوي إثارته، حسبي بأنك ها هنا الآن تتبسمين وتمسكين يدي، فيعود شكي فيك إيمانا.

0: أحبك أحبك أحبك أحبك.
1: نبعث لكم الأمل. المستقبل FM.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. التاسعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: الصباح بدو قهوة، بدو تسمع المستقبل FM.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: العاشرة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: صباح الخير من المستقبل FM.

هل أنت يا صديقتي بخير؟ أخبارنا عادية جدا حبيبتي.

0: حلقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الحادية عشر صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل،
1: نبعث لكم الأمل. المستقبل FM.

0: عظيم.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها، هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: الله أكبر، الله أكبر.

على ضفاف الذاكرة، مد حبهم في القلب يده. لا تسل كيف جننا وانتمينا وثرنا بهم، هم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فأنا بين خصالهم أجول بحبري، أسطر رسالة حب وامتنان، رسالة مبدأ، رسالة دين قيم، رسالة 12 إمام.

أي اللغات على متن أبجديتها تصفك؟ جردت الحروف من يدي والحبر من قلمي، وقد دارت السيوف في كربلاء على النحر.

0: إلى سادة الاثني عشر. أهديكم حروفي النابعة من عشق لا يدري.
1: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773-1-1-61 0783-1-1-61. المستقبل اف ام، الاولى في بابل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.

نحن لا نذيع المعلومة فقط، بل نصنع الفكر ونبني الوعي. إذاعة جامعة المستقبل، منارة في درب العلم. منارة في درب العلم.

0: شو
1: إذاعة جامعة المستقبل، نكهتها عراقية، بس الموج عربي.

0: ساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الواحدة ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.com

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. التعليم تعلن إطلاق التقديم إلى جوائز يوم العلم وتحدد شروط الترشيح. رئيس الوزراء: العراق مصمم على بناء أفضل العلاقات الخارجية مع الأشقاء والأصدقاء. رئيس البرلمان والمبعوث الرسمي لدولة ليبيا يؤكدان أهمية تنسيق المواقف في المحافل الدولية. المستشار الأمني لرئيس الوزراء: 30 أيلول موعد خروج التحالف الدولي ونقطة الشروع بحصر السلاح. نواب ومحللون: التحرك الدبلوماسي لحكومة الزيدي يعزز حضور العراق إقليميا ودوليا. اعتقال عضو بارز وثلاثة منتسبين بالحشد الشعبي في بغداد. كركوك: تسرب غاز من حقل خباز وتحذيرات للسكان. قراصنة إيرانيون يعطلون محطة للكهرباء في بريطانيا. وخوليان ألفاريز يعيش كابوسا خلال تعادل أتلتيكو مدريد وفياريال. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثانية ظهراً بتوقيت جامعة المستقبل.

عم يسمع المستقبل اف ام الاولى ببابل. www.mustaqbal-fm.com

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. التعليم تعلن إطلاق التقديم إلى جوائز يوم العلم وتحدد شروط الترشيح. رئيس الوزراء: العراق مصمم على بناء أفضل العلاقات الخارجية مع الأشقاء والأصدقاء. رئيس البرلمان والمبعوث الرسمي لدولة ليبيا يؤكدان أهمية تنسيق المواقف في المحافل الدولية. المستشار الأمني لرئيس الوزراء: 30 أيلول موعد خروج التحالف الدولي ونقطة الشروع بحصر السلاح. نواب ومحللون: التحرك الدبلوماسي لحكومة الزيدي يعزز حضور العراق إقليميا ودوليا. اعتقال عضو بارز وثلاثة منتسبين بالحشد الشعبي في بغداد. كركوك: تسرب غاز من حقل خباز وتحذيرات للسكان. قراصنة إيرانيون يعطلون محطة للكهرباء في بريطانيا. وخوليان ألفاريز يعيش كابوسا خلال تعادل أتلتيكو مدريد وفياريال. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.

مشتاقين مشتاقين نور عيونهم. عمي ذاك طوير جنة جاي من نخلة أهلنا، عمي ذاك طوير جنة جاي من نخلة أهلنا. أكبر أكبر يا وطن نحرسك.

لأن التعليم ليس مجرد درس بل رحلة وعي. هنا إذاعة جامعة المستقبل، حيث يولد الإبداع.

الذنوب ما قدرتش حمي يوم محروق واكسر.

في عالم يتغير يبقى العلم هو الثابت، ويبقى المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: وردة غرامي تبوح
1: يا رب عني روح وردة غرامي تبوح.

0: انت الصبح وانت الشمس والقمر بروحي احسك بوا العطش خضرا ونهر ولوهك نسيم الهوى صدري اشمك هوى ولوهك نسيم الهوى صدري اشمك هوى وهاش طيب العشق وش حلوه ساعاتك حلمان حلمان لو لا صديق.
1: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
2: الثالثة ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل.
3: www.mustaqbal.com

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. التعليم تعلن إطلاق التقديم إلى جوائز يوم العلم وتحدد شروط الترشيح. رئيس الوزراء: العراق مصمم على بناء أفضل العلاقات الخارجية مع الأشقاء والأصدقاء. رئيس البرلمان والمبعوث الرسمي لدولة ليبيا يؤكدان أهمية تنسيق المواقف في المحافل الدولية. المستشار الأمني لرئيس الوزراء: 30 أيلول موعد خروج التحالف الدولي ونقطة الشروع بحصر السلاح. نواب ومحللون: التحرك الدبلوماسي لحكومة الزيدي يعزز حضور العراق إقليميا ودوليا. اعتقال 7 متهمين بالفساد في بلدية الناصرية. الذهب بأعلى مستوى له منذ أشهر. وزير الخارجية السوري ورئيس الموساد يعقدان اجتماعا لتهدئة التوترات. ورابيو يقود ميلان لتخطي عقبة تورينو بعد إدارة مميزة من أموريم. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al-Mustaqbil University Radio.

بالزحمة وطول اليوم خليك على موجتنا دوم إذاعة جامعة المستقبل الأولى ببابل.

من هنا لا حدود للخيال ولا قيود على الفكر. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحن.

انتباه على مستمعي الموجة 91.7 ربط أحزمة الأمان، لأن الجو كله إلنا.

أجمل عوض، واللي ما يحب شخص مثلك ضايع وما عنده حظ. لحظة يمك أختصر بيها ألف دنيا وعمر، خل فهمك ليش عاني وانكسر. قلبك أبوس انتهى من صرت انت إلى من دخلت انت بحياتي، تغيرت وكل شي حلو.

من بابل العريقة، من بابل العريقة نشيد جسور الفكر ونرسم ملامح الغد، ونرسم ملامح الغد. إذاعة جامعة المستقبل، صوت العلم والحياة.

إذاعة جامعة المستقبل صوتها كل شوارع بابل 91.7 FM.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الرابعة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: www.mustaqbal.fm.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. التعليم تعلن إطلاق التقديم إلى جوائز يوم العلم وتحدد شروط الترشيح. رئيس الوزراء: العراق مصمم على بناء أفضل العلاقات الخارجية مع الأشقاء والأصدقاء. رئيس البرلمان والمبعوث الرسمي لدولة ليبيا يؤكدان أهمية تنسيق المواقف في المحافل الدولية. المستشار الأمني لرئيس الوزراء: 30 أيلول موعد خروج التحالف الدولي ونقطة الشروع بحصر السلاح. نواب ومحللون: التحرك الدبلوماسي لحكومة الزيدي يعزز حضور العراق إقليميا ودوليا. اعتقال 7 متهمين بالفساد في بلدية الناصرية. الذهب بأعلى مستوى له منذ أشهر. وزير الخارجية السوري ورئيس الموساد يعقدان اجتماعا لتهدئة التوترات. ورابيو يقود ميلان لتخطي عقبة تورينو بعد إدارة مميزة من أموريم. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR, Al Mustaqbal University Radio.

في فضاء الفكر لا جدران تمنعنا ولا أسوار تقيد أحلامنا معا نرتقي بالعلم في إذاعة جامعة المستقبل.

كل فكرة بداية، وكل بداية تصنع الفرق. معنا لا مستحيل تحت شمس المعرفة، إذاعة جامعة المستقبل، حيث يتجسد الطموح.

هنا من هنا يبدأ الحلم، ومن هنا يولد الإنجاز. إذاعة جامعة المستقبل، حيث التعليم رؤية ومسار.

أجمل عوض، واللي ما يحب شخص مثلك ضايع وما عنده حظ. لحظة يمك أختصر بيها ألف دنيا وعمر، خلّ فهمك ليش عاني وانكسر.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الخامسة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.com.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. التعليم تعلن إطلاق التقديم إلى جوائز يوم العلم وتحدد شروط الترشيح. رئيس الوزراء: العراق مصمم على بناء أفضل العلاقات الخارجية مع الأشقاء والأصدقاء. رئيس البرلمان والمبعوث الرسمي لدولة ليبيا يؤكدان أهمية تنسيق المواقف في المحافل الدولية. المستشار الأمني لرئيس الوزراء: 30 من أيلول موعد خروج التحالف الدولي ونقطة الشروع بحصر السلاح. نواب ومحللون: التحرك الدبلوماسي لحكومة الزيدي يعزز حضور العراق إقليميا ودوليا. الإطاحة بثلاثة محكومين بالإعدام عن جريمة الجيالية في ديالى. ناقلات النفط العراقية تتحرك رغم تراجع الملاحة في هرمز. إيران: عقوبات تصل للمصادرة على السفن المتعاونة مع المخالفين في هرمز. وبرشلونة يمطر شباك إلتشي بخماسية مميزة. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.

0: تتغناش يا حبيب،
1: دي الغنوة ما تتغناش يا حبيبي من غير دقات.
2: في عالم يتغير يبقى العلم هو البوصلة ليصبح المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7.

هنا حيث تمتزج الأصالة بالحداثة، وحيث يولد الغد من رحم المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحو القمة. حيث تمتزج الأصالة بالحداثة.

نحن لا نذيع المعلومة فقط، بل نصنع الفكر ونبني الوعي. إذاعة جامعة المستقبل، منارة في درب العلم. منارة في درب العلم.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. السادسة مساء بتوقيت جامعة المستقبل.
1: المستقبل FM الأولى في بابل.
2: مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نتحرى الخبر بدقة، نحرره بمهنية، ونقدمه بمصداقية لتكون الصورة الكاملة. مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نبحث في مصدر الدخان. إذاعة جامعة المستقبل، نشرة الأخبار.

0: محافظ بابل يوجه بتسريع إنجاز المشاريع الخدمية ويؤكد أهميتها الاستراتيجية للمحافظة. القاضي زيدان: القضاء العراقي سيبقى حصنا للعدالة وضمانة للحقوق. جامعة المستقبل تسلط الضوء على قسم علوم الذكاء الاصطناعي وفرصه في سوق العمل الرقمي. قائد شرطة بابل يطلق حزمة إجراءات حازمة لحماية الأرواح والممتلكات من مخاطر الحرائق. وآخر العناوين: الخارجية الصينية: التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات على إيران لا تساهم في حل المشاكل. ومن العناوين ننتقل بكم إلى التفاصيل، تقرأها لكم مريم الزبيدي ومحمد زيدان، أهلا بكم.
1: المسمع المحلي من إذاعة جامعة المستقبل، نواكب معكم آخر المستجدات في محافظة بابل.
0: وجه محافظ بابل الحقوقي علي تركي الجمالي بضرورة تسريع وتيرة العمل في المشاريع الخدمية المستمرة بالمحافظة، وأكد على تقديم جميع أشكال الدعم الفني واللوجستي لضمان إنجازها ضمن التوقيتات المحددة والمواصفات المعتمدة. وجاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا ضم عددا من مديري الدوائر الخدمية، شملت دوائر البلدية والماء والمجاري والكهرباء، وبحضور مدير قسم المشاريع في المحافظة، حيث جرى بحث سبل النهوض بالمشاريع قيد التنفيذ ومعالجة المعوقات التي قد تؤثر في سير العمل. وأكد الجمالي أن مشاريع المجاري والمشاريع الخدمية الأخرى تمثل أولوية وأهمية استراتيجية لمحافظة بابل، لما لها من دور في تحسين البنى التحتية وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وشدد المحافظ على ضرورة أن تؤدي الدوائر المعنية واجباتها بأفضل صورة ممكنة رغم محدودية التخصصات المالية، مشيراً إلى أن الحكومة المحلية تتابع بشكل يومي مراحل العمل ونسب الإنجاز في مختلف المشاريع.
2: ترأس قائد شرطة محافظة بابل اللواء عباس حسن نصر الحسيني اجتماعاً أمنياً في مديرية الدفاع المدني بحضور مدير المديرية وعدد من الضباط لمناقشة تعزيز إجراءات السلامة والوقاية من الحرائق في الأبنية التجارية والمنشآت الحيوية. وأكد الحسيني أن حماية الأرواح والممتلكات تمثل أولوية قصوى، موجها بتكثيف عمليات الكشف الموقعي والتدقيق الفني للتأكد من استيفاء الأبنية والمنشآت لشروط السلامة والوقاية من الحرائق. وشدد على إغلاق جميع المنشآت غير المستوفية للضوابط الوقائية لحين استكمال المتطلبات الفنية ومصادقة مديرية الدفاع المدني عليها، مع متابعة تنفيذ القرارات الإغلاق من قبل المفارز الأمنية المختصة. وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن نهج وقائي يهدف إلى معالجة مكامن الخطر قبل وقوع الحوادث، خاصة في المناطق التجارية ذات الكثافة البشرية العالية، مؤكدا أن الوقاية تمثل الخطوة الأولى في حماية المواطنين. وكانت مفارز والدفاع المدني قد نفذت خلال الفترة الماضية حملات كشف ميداني في عدد من المناطق التجارية بالمحافظة أسفرت عن إغلاق عدد من الأبنية والمنشآت المخالفة لحين استكمال اشتراطات السلامة المطلوبة.
0: أكدت جامعة المستقبل أهمية تخصص علوم الذكاء الاصطناعي بوصفه أحد أبرز التخصصات الحديثة التي تقود التحول الرقمي وتلبي متطلبات سوق العمل المتسارعة في مختلف القطاعات التقنية والصحية والصناعية والمالية والتعليمية. وأوضحت الجامعة أن قسم علوم الذكاء الاصطناعي يركز على إعداد طلبة يمتلكون المهارات اللازمة لبناء النماذج والخوارزميات الذكية وتحليل البيانات وفهم الصور واتخاذ القرارات وحل المشكلات الواقعية باستخدام أحدث التقنيات الرقمية. ويشمل البرنامج الدراسي مجالات البرمجة وتعلم الآلة والتعلم العميق والرؤية الحاسوبية والروبوتات وعلم البيانات، بما يسهم في تنمية قدرات الطلبة التحليلية والإبداعية وتمكينهم من تطوير حلول ذكية تخدم مختلف القطاعات. وأكدت الجامعة توفير بيئة أكاديمية حديثة تضم مختبرات متخصصة وكادرا علميا مؤهلا لدعم الجانبين النظري والتطبيقي، بما يعزز جاهزية الطلبة للاندماج في سوق العمل من بعد التخرج. وبيّنت أن الدراسة في القسم تمتد لأربع سنوات وفق نظام بولونيا، فيما يستقبل القسم خريجي الفرع العلمي بحسب الضوابط والتعليمات الوزارية المعتمدة، مؤكدة أن الذكاء الاصطناعي أصبح من التخصصات الواعدة التي تفتح آفاقاً واسعة أمام الخريجين في المستقبل الرقمي.
2: يواصل خريجو محافظة بابل احتجاجهم للمطالبة بفرص عمل، فعلى مدى عامين لم تتوقف مطالبهم، وسط تأكيدات بأن سنوات الدراسة والانتظار تستحق فرصة عمل تضمن لهم مستقبلا أفضل. الزميل علي العجيلي مراسلا والتفاصيل.
3: على مدار عامين يواصل خريجو محافظة بابل تنظيم التظاهرات للمطالبة بتوفير فرص عمل وضمان حقوقهم الوظيفية، مؤكدين أن سنوات الدراسة والتعب يجب أن تكلل بفرص عمل تحفظ لهم مستقبلهم وتمنحهم ثمرة ما بذلوا من جهد طيلة فترة الدراسة.
4: صار لنا سنتين طالعين مظاهرات بسبيل توفير فرص عمل للشباب. إحنا لا القطاع الخاص مدعوم ولا القطاع العام، ماكو وظائف. يقول لك والله ماكو وظائف، وتاليها تطلع الفلوس ضاميها بالمجاري، والشاب هذا حاله باقي بالشارع، وهاي صار لنا سنتين بالحر وبالشمس وماكو اي فرصه عمل.
5: طبعا احنا متظاهرين، اللي قسم من عندنا انظلم بالاستثناء، صار لنا سنتين نطالب بابسط حقوقنا اللي هو التعيين، وعندنا بعض الزملاء انه عندهم رعايه يعني يقدرون يحولوهم ابسط منها ماكو. المهم يجزؤونا، المهم يلقونا صيغه، المهم يلقونا حل، يعني احنا ما طالبين غير حقنا ترى.
3: ويؤكد الخريجون ان مطالبهم لا تزال قائمه في ظل استمرار معاناتهم من البطالة وانتظارهم فرصا حقيقية للتعيين، مشددين على مواصلة احتجاجاتهم واللجوء إلى الطرق السلمية والقانونية لحين تحقيق مطالبهم.
4: احنا ابناء البلد استاذ علي، احنا اليوم مطالبنا وحدة، احنا نقف مع الدولة، نحن نقف مع مشروع الدولة، لكن ليس بظلم الخريج المتظاهر. مطلبنا واضح، كل شيء جاهز الآن، كتاب موجود، الحاجة الفعلية موقع من وزير التربية في مدير التربية، ومدير التربية إلى الآن لم يشكل لجان، في تشكيل اللجان سينقذ جميع الخريجين المتظاهرين في بابل.
3: وبين انتظار فرص عمل واستمرار الاحتجاج، يصر الخريجون على مواصلة تحركهم، مؤكدين أن صوتهم لن يتوقف حتى تجد مطالبهم طريقها إلى التنفيذ، وينالوا حقهم من العمل بعد سنوات من الدراسة والانتظار. لإذاعة جامعة المستقبل، علي العجيلي.
2: نفذت هيئة النزاهة الاتحادية مكتب بابل بالتعاون مع القوات الأمنية عملية تفتيش وتدقيق داخل فرع المصرف العقاري في داخل المحافظة، أسفرت عن اعتقال عدد من الموظفين. وجاءت العملية على خلفية شبهات وتهم تتعلق بملفات فساد مالي وإداري قيد التحقيق. وأفادت مصادر محلية بأن الإجراءات شملت جمع وثائق ومستندات ذات صلة بالملف، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود مكافحة الفساد وملاحقة المتورطين في التجاوزات المالية والإدارية، فيما تتواصل التحقيقات لاستكمال الإجراءات القانونية.
1: المسمع العراقي، إذاعة جامعة المستقبل، تقدم متابعة شاملة لأهم أخبار الشأن العراقي.
0: أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس الدولة العراقية الحديثة إن القضاء العراقي سيظل حصنا راسخا للعدالة وضمانة أساسية لحماية الحقوق والحريات وترسيخ سيادة القانون. وأشار زيدان إلى أن هذه المناسبة الوطنية تمثل محطة مهمة لاستذكار مسيرة بناء الدولة العراقية ومؤسساتها الدستورية، مؤكداً أن السلطة القضائية تواصل أداء مهامها باستقلالية ومهنية في سبيل تحقيق العدالة وصون حقوق المواطنين. وأضاف أن القضاء العراقي يواصل جهوده في ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات القضائية ودعم استقرار الدولة. كما وجدد رئيس مجلس القضاء على التأكيد على التزام المؤسسات القضائية بأداء واجباتها الدستورية والقانونية والعمل على حماية الحقوق والحريات وترسيخ قيم العدالة التي تشكل أساس بناء الدولة والمجتمع.
2: أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء طرهان المفتي أن العراق سيحصل على حصته المائية وفق معادلة رياضية متفق عليها مع تركيا تلبي احتياجات البلاد في القطاعات المختلفة، وأوضح أن هذه الآلية تستند إلى اتفاق إطاري دخل حيز تنفيذه، مشيرا إلى أن العراق سيحصل لأول مرة على حصة مائية مؤكدة وإن كانت غير ثابتة. وبيّن أن بغداد تزود أنقرة بيانات عن احتياجات الزراعة والاستهلاك والصناعة والبيئة لتحديد كميات الإطلاقات المائية، فيما يواصل فريق تفاوضي مختص اجتماعاته مع دول الجوار لتنظيم الملف المائي. أعلنت هيئة نزاهة الاتحادية صدور حكم حضوري بالسجن لمدة 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار بحق المدير العام لشركة إنتاج كهرباء الفرات الأوسط وأحد موظفي الشركة. وذكرت الهيئة أن الحكم جاء على خلفية تسلمهما رشوة من إحدى الشركات مقابل إطلاق مستحقاتها المالية، وأضافت أن المحكمة اعتمدت على الأدلة والإثباتات المستحصلة في القضية وأصدرت حكمها وفقا لأحكام القرار رقم 160 لسنة 1983. أكد مستشار الأمن القومي قاسم العبودي أن 30 أيلول المقبل يمثل موعد خروج قوات التحالف الدولي من العراق، وسيكون نقطة الانطلاق للشروع تدريجيا في تنفيذ خطة حصر السلاح بيد الدولة. وأوضح العبودي أن حصر السلاح قرار عراقي استراتيجي، وأن قرار الحرب والسلم يجب أن يبقى بيد الدولة حصرا، مشددا على أهمية أن تكون جميع الأطراف تحت مظلة الدولة واحترام سيادة العراق. وأشار إلى أن الحكومة وضعت آلية خاصة لتنفيذ عملية حصر السلاح تتضمن فك ارتباط الأحزاب بألوية الحشد الشعبي وضمان حقوق المنتسبين، مؤكدا أن الحوارات مع الفصائل مستمرة وتسير بنتائج إيجابية. وأوضح أن الفصائل جزء من الدولة وليست خصما لها، وإن عملية حصر السلاح لن تتم عبر التصعيد أو المواجهة بل من خلال الحوار وتعزيز الثقة بين الأطراف المختلفة. وبيّن العبودي أن القوى السياسية متفقة على دعم مشروع حصر السلاح بيد الدولة، مؤكدا أن الحكومة ماضية في تنفيذ هذا المسار بما يعزز الأمن والاستقرار ويحفظ سيادة العراق.
1: المسمع الدولي من إذاعة جامعة المستقبل، نعرض لكم أبرز التطورات على الساحة الدولية.
0: أكدت وزارة الخارجية الصينية أن التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات على إيران لا تساهم في حل المشاكل. وذكرت الخارجية الصينية إننا نراقب التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات على إيران وسنفعل ما هو ضروري لحماية حقوقنا. وتابعت أن التهديدات بفرض عقوبات على إيران لا تساهم في حل المشاكل.
2: دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانسيسكا ألبانيز إلى نشر قوات حماية دولية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، مؤكدة أن هذه الخطوة أصبحت ضرورية في ظل استمرار التوترات والانتهاكات بحق الفلسطينيين. وأوضحت البانيز أن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ إجراءات عملية للمساهمة في إنهاء الاحتلال ومنع استمرار الانتهاكات، مشيرة إلى أن المسؤولية لا تقتصر على المواقف السياسية وبيانات الإدانة بل تتطلب خطوات ملموسة لحماية المدنيين. كما تساءلت عن قدرة الجهود الدبلوماسية للأمم المتحدة وآلية الجمعية العامة على تجاوز حالة الجمود داخل مجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وأكدت أن استمرار الخلافات داخل مجلس الأمن يعرقل اتخاذ قرارات دولية فاعلة تسهم في وقف التصعيد وتوفير الحماية للمدنيين.
0: أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل باقائي إن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي سيزور طهران لاستكمال المشاورات بين البلدين بشأن مضيق هرمز. وكان باقائي قد ذكر إن قائد جيش باكستان المشير عاصم منير الذي تتوسط بلاده في جهود حل الصراع بين الولايات المتحدة وإيران سيزور طهران على رأس وفد عسكري وسياسي، حاملاً رسائل ومقترحات أمريكية تهدف إلى خفض التوتر مع إيران وتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات. وتبحث الزيارة إمكانية عقد جولة جديدة من المحادثات إلى جانب تعزيز التعاون الأمني بين إيران وباكستان، ولا سيما في ضبط الحدود ومكافحة الجماعات المسلحة والتهريب ومنع التصعيد الإقليمي.
2: أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن واشنطن ستبدأ شن هجوم مالي غير مسبوق على إيران بهدف ما وصفه بقطع جميع مصادر الإيرادات التي تدعم النظام الإيراني. وأوضح بيسنت أن الإجراءات الأمريكية تسعى لإنهاء المسارات الاقتصادية أمام الدول التي تربط مصالحها بطهران، ملوحاً بتوسيع العزلة المالية لتشمل أي دولة تعمل كشريان مالي لإيران. وفي السياق العسكري، حذر وزير الخزانة الأمريكي من أن أي عمل عسكري يستهدف القوات الأمريكية أو دول الخليج سيقابل برد مباشر وحاسم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وكان الرئيس الأمريكي قد توعد بتوجيه ضربات قاسمة لاقتصاد إيران، وذلك بعد تصريح لوزير الخزانة سكوت بيسنت قال فيه أن واشنطن ستفرض على طهران إجراءات لم يسبق لها مثيل، وهو ما نددت به إيران وتوعدت الدول التي تنخرط فيها.
1: مسمع الأنواء الجوية، إذاعة جامعة المستقبل، وتحديثات الطقس الصادرة عن الجهات المختصة.
0: تشير التوقعات الجوية إلى أن الطقس يوم غد الثلاثاء سيكون حاراً إلى شديد الحرارة في عموم العراق، مع أجواء مستقرة وصحوة بشكل عام واستمرار تأثير الكتلة الهوائية الحارة على أغلب المحافظات. وفي محافظة بابل يتوقع أن يكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة خلال ساعات الظهيرة، فيما تميل الأجواء إلى الاعتدال نسبياً في الليل، كما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة وقد تتسبب بإثارة غبار خفيف في المناطق المكشوفة. ومن المتوقع أن تلامس درجات الحرارة العظمى نحو 49 إلى 50 درجة مئوية. أما في عموم العراق فتسود أجواء مشمسة ومستقرة في المناطق الوسطى والجنوبية، مع ظهور بعض السحب المتفرقة في الأقسام الشمالية من دون فرص لهطول الأمطار، فيما تبقى درجات الحرارة مرتفعة ولا سيما في محافظات الوسط والجنوب.
1: المسمع الرياضي عبر إذاعة جامعة المستقبل، إليكم أحدث الأخبار والتقارير الرياضية.
6: النشرة الرياضية مع براق الشمري، أهلا بكم. نظمت الهيئة الإدارية السابقة لنادي القاسم الرياضي وقفة احتجاجية في مدينة القاسم بمحافظة بابل اعتراضا على قرار اللجنة الأولمبية العراقية تشكيل هيئة إدارية مؤقتة جديدة. وأكد المشاركون أن تعدد الإدارات المؤقتة أثر سلبا في استقرار النادي ونتائجه وأسهم في هبوط الفريق إلى الدوري الممتاز. وأشار مدرب الفريق السابق جعفر طالب إلى أن النادي شهد تشكيل 8 إدارات خلال أقل من عامين، ما انعكس على الجوانب المالية والفنية. من جانبها أوضحت الإدارة السابقة أن هدفها كان إجراء انتخابات قانونية قبل صدور قرار حلها، وتطالب جماهير النادي بانتخاب هيئة إدارية لمدة 4 سنوات لإنهاء حالة عدم الاستقرار. وكانت اللجنة الأولمبية قد شكلت هيئة مؤقتة جديدة تتولى إدارة النادي والتحضير للانتخابات خلال 3 أشهر. رفضت محكمة التحكيم الرياضي الدولية كاس للمرة الثانية طلب رئيس الاتحاد العراقي السابق عدنان درجال القاضي بتجميد عمل اللجنة التنفيذية الحالية لاتحاد كرة القدم. وأوضح الخبير القانوني نزار أحمد أن القرار يبقي مجلس الإدارة الحالي برئاسة يونس محمود على رأس عمله لحين صدور قرار نهائي في القضية. وكانت المحكمة قد رفضت طلب مماثل في 8 آب الجاري، ويعترض الدرجال على نتائج انتخابات الاتحاد التي جرت في بغداد خلال أيار الماضي، وأسفرت الانتخابات عن فوز يونس محمود بمنصب الرئيس بعد حصوله على 38 صوتا مقابل 20 صوتا لدرجال. ومن المؤمل أن تواصل المحكمة دراسة الدفوع والمستندات المقدمة من الطرفين قبل إصدار حكمها النهائي. أجريت قرعة النسخة 3 من دوري أبطال الخليج للأندية للموسم 2026-2027 عبر الاتصال المرئي في مقر الاتحاد الخليجي لكرة القدم. وأوقعت القرعة نادي أربيل في المجموعة الثالثة إلى جانب الاتفاق السعودي وعجمان الإماراتي وكاظم الكويتي، فيما جاء الزوراء في المجموعة الثانية مع قطر القطري والنصر الإماراتي والرفاع البحريني. وتقام منافسات دور المجموعات بنظام الذهاب والإياب ابتداء من 13 تشرين الأول المقبل، ويشارك في البطولة 12 ناديا وزعت على 4 مستويات وفق تصنيف الاتحاد الآسيوي. وتشهد النسخة الجديدة حضور نخبة من الأندية الخليجية الساعية للمنافسة على اللقب. عالمياً، خطف ليفربول تعادلاً مثيراً أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد بهدفين لكل فريق في افتتاح مشوار الفريقين بالدور الإنجليزي الممتاز. وتقدم نيوكاسل مبكراً عبر أنتوني إيلانغا في الدقيقة 5، وأدرك كودي جاكبو التعادل لليفربول في الدقيقة 55 قبل أن يعيد جوزيف ويلوك التقدم لأصحاب الأرض بعد 2 دقيقة فقط. وظل نيوكاسل متقدما حتى الوقت بدل الضائع، لكن الحكم احتسب ركلة جزاء لليفربول في الدقيقة 9 بعد 90، ونجح دومينيك سوبوسلاي في ترجمتها إلى هدف التعادل القاتل مانحا فريقه نقطة ثمينة. فرض التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما نفسه على مواجهة أتلتيكو مدريد وضيفه فياريال ضمن الجولة 2 من الدور الإسباني. وسجل مارك بوبيل وجوليانو سيميوني هدفي أتلتيكو مدريد. في المقابل أحرز جيرارد مورينو وجيورج ميكوتادزي هدفي فياريال من ركلتي جزاء. وتعرض مدافع أتلتيكو روبين لونور للطرد في الدقيقة 76، ورغم النقص العددي تمكن أصحاب الأرض من الخروج من نقطة التعادل، ورفع أتلتيكو رصيده إلى 4 نقاط، فيما أصبح رصيده فياريال 2. استهل يوفانتس مشواره في الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوز مهم على مضيفه فورزينوني بهدف دون رد في الجولة الأولى. وفرض الفريق الضيف أفضليته على معظم فترات اللقاء وصنع عددا من الفرص الخطرة. وجاء هدف المباراة الوحيد عبر المدافع البرازيلي بريمير إثر ركلة ركنية. واستفاد بريمير من تمريرة البرتغالي كونسيساو ليودع الكرة في الشباك. وأكد اللاعب أن الفوز كان ضروريا في بداية الموسم، وأشار إلى وجود جوانب تحتاج إلى مزيد من التحسين خلال الجولات المقبلة. أخيرا، تعادل باريس سان جيرمان مع ضيفه رين بهدفين لكل فريق في الجولة الأولى من الدوري الفرنسي. ودخل أصحاب الأرض المباراة بقوة وافتتحوا التسجيل عبر سيباستيان شيمانسكي في الدقيقة 9، وأضاف استيبان ليبول الهدف الثاني لرين قبل نهاية الشوط الأول. وفي الشوط الثاني تألق الوافد الجديد فيران توريس مع الفريق الباريسي وسجل هدفين في الدقيقتين 71 و82 لينقذ باريس سان جيرمان من خسارة مبكرة ويمنحه نقطة التعادل في افتتاح الموسم.
0: مستمعينا الكرام، هذا تذكير بأبرز العناوين. محافظ بابل يوجه بتسريع إنجاز المشاريع الخدمية ويؤكد أهميتها الاستراتيجية للمحافظة. القاضي زيدان: القضاء العراقي سيبقى حصنا للعدالة وضمانة للحقوق. جامعة المستقبل تسلط الضوء على قسم علوم الذكاء الاصطناعي وفرصه في سوق العمل الرقمي. قائد شرطة بابل يطلق حزمة إجراءات حازمة لحماية الأرواح والممتلكات من مخاطر الحرائق. وآخر العناوين: الخارجية الصينية، التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات على إيران لا تساهم في حل المشاكل. ختام النشرة، إلى اللقاء.

0: انت على مستقبل اف ام 91.7.
1: يتعبك كل الناس، انا مو حاس سوى في قلبي اللي بدايتك وتسارعت الانفاس.

المستقبل ليس مجرد وقت، إنه فكرة تصنع اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة جامعة المستقبل.

0: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها، هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر الله أكبر.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج حناجر قرآنية. سأكون معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تنال رضاكم.

في هذه الحلقة سنتناول أبرز قراء القرآن الكريم في الوطن العربي والذين تركوا إرثا غنيا بالعطاء والإجادة في قراءتهم للكتاب الكريم.

الشيخ أبو العينين شعيشع. ولد الشيخ أبو العينين شعيشع بمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ في شمال مصر في العام 1922، وهو الابن الثاني عشر لأبيه. يقول الشيخ أبو العينين: كانت ولادتي غير مرغوب فيها، لأنني كنت الابن رقم 12، ووالدتي كانت تفعل المستحيل للتخلص مني، ولكني تشبثت بها حتى وضعتني، حيث كنت فيما بعد مسؤولا وسببا في إطعام كل هذه الأسرة. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. التحق الشيخ أبو العينين شعيشع بالكتابي وهو في السادسة من عمره، وحفظ القرآن الكريم قبل سن العاشرة، وألحقته أمه بالمدرسة الابتدائية فشجعه ذلك وساعده على القراءة بالمدرسة أمام المدرسين والتلاميذ في كل صباح، وخاصة في المناسبات الدينية والرسمية، فنال إعجاب واحترام الجميع. فأشار ناظر المدرسة على والدته أن تذهب به إلى أحد علماء القراءات والتجويد، ودخل الإذاعة في العام 1939، وكان حين ذاك متأثرا بالشيخ محمد رفعت، وكانت علاقته وطيدة معه، وقد استعانت به الإذاعة لإصلاح الأجزاء التالفة من تسجيلات الشيخ رفعت. بسم الله الرحمن الرحيم.

وكفر لنا

وكف عليها بكاء.

0: بالك يا سمير.
1: Mm-hmm.

صدق الله العلي العظيم. اتخذ الشيخ أبو العينين لنفسه أسلوبا خاصا في التلاوة بدءا من منتصف الأربعينيات، وكان أول قارئ مصري يقرأ في المسجد الأقصى، وزار سوريا والعراق في الخمسينيات. أصيب بمرض في صوته مطلع الستينات، ثم عاود للتلاوة وعين قارئا لمسجد عمر مكرم سنة 1969، ثم لمسجد السيدة زينب عليه السلام حتى العام 1992. ناضل الشيخ في السبعينيات لإنشاء نقابة القراء مع أهم القراء وقتئذ مثل الشيخ محمود علي البنا والشيخ عبد الباسط عبد الصمد، وانتخب نقيبا لها سنة 1988 خلفا للشيخ عبد الباسط. كما عين عضوا في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وعميدا للمعهد الدولي لتحفيظ القرآن الكريم، وعضوا للجنة اختبار القراء في الإذاعة والتلفزيون، وعضوا في اللجنة العليا للقرآن الكريم بوزارة الأوقاف المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم.

Thank you.

صدق الله العلي العظيم. يقول الشيخ أبو العينين: في العام 1936 ذهبت إلى المنصورة، وكانت المفاجأة التي لم أتوقعها في حياتي، فقد وجدت أكثر من 4000 إنسان في مكان الاحتفال، فقلت: معقول أقرأ أمام هذا الجمع؟ كان سني وقتها 14 سنة، وخفت وزادت من هيبتي للموقف أنني رأيت التلاميذ في مثل سني يتغامزون ويتلامزون، لأنني في نظرهم ما زلت طفلا. وقرأت الافتتاح والختام، وفوجئت بعد الختام بالطلبة يلتفتون حولي، يحملونني على الأعناق، يقدمون لي عبارات الثناء، فلم أستطع السيطرة على دموعي. وعندما توفي الشيخ الخضري شيخ الجامع الأزهر آنذاك، أشار أحد العلماء على الشيخ أن يذهب معه إلى القاهرة ليقرأ في هذا العزاء، وجاء دوره وقرأ وكان موفقا، فازدحم السرداق بالمرة في الشوارع المؤدية إلى الميدان، وتساءل الجميع: من صاحب هذا الصوت الجميل؟ وبعد أكثر من ساعة صدق الشيخ أبو العينين، ليجد نفسه وسط جبل بشري تقوم أمامه لرؤيته ومصافحته إعجابا بتلاوته. وبعد هدوء عاصفة الحب جاءه الشيخ عبد الله عفيفي أمام القصر وقبله وقال له: لا بد أن تتقدم للإذاعة، لأنك لا تقل عن قرائها، بل سيكون لك مستقبل بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. يقول الشيخ أبو العينين شعيشع: التحقت بالإذاعة عام 1939، ثم تدفقت علي الدعوات من الدول العربية والإسلامية لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك، ووجهت لي أيضا دعوة من فلسطين لأكون قارئا في إذاعة الشرق الأدنى والتي كان مقرها يافا، وذلك لمدة 6 أشهر، وكان الاتفاق عن طريق المدير الإنجليزي للإذاعة المصرية وقت ذاك. وسافرت في العام 1940 وبدأت القراءة كل يوم، أفتتح إذاعة الشرق الأدنى وأختتم إرسالها بتلاوة القرآن الكريم، وأنتقل كل يوم جمعة من يافا إلى القدس لأتلو القرآن الكريم بالمسجد الأقصى. ولأنني كنت صغيرا بعمر 19 سنة، كنت مرتبطا ارتباطا وثيقا بأسرتي، ولذلك لم أحتمل الغربة أكثر من شهر، ولكن وثيقة السفر كانت مع المسؤولين عن الإذاعة بفلسطين، فاستأذنت من رئيس الإذاعة في أن أسافر إلى القاهرة لأرى أهلي، فوعدني أكثر من مرة ولم يوفي بوعده، وتدخل صديق لي أحضر لي الوثيقة ومعها تذكرة قطار من المحطة هناك إلى القاهرة، ولم يشعر أحدا بهذا. ووصلت إلى المدينة وفتحت الراديو على إذاعة الشرق الأدنى فسمعت المفاجأة، حينها خرج المذيع ليقول: سوف نستمع بعد قليل إلى الشيخ أبو العينين. قاله المذيع أكثر من مرة، وبعدها قال: لعل المانع خير. وبعد أسبوع طرق الباب ففتحنا، فإذا المدير الإنجليزي لإذاعة الشرق الأدنى جلس وعاتبني، ثم قال: إننا لم ولن نحرم رجلا مثلك لما له من الإطمئنان على أخوته. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. سافر الشيخ إلى العراق للقراءة في مأتم الملكة عالية، واستقبل استقبالا رسميا وشعبيا حافلا، ونال وسام الرافدين. إذ يقول الشيخ أبو العينين: حصلت على وسام الرافدين من العراق، ووسام الأرز من لبنان، ووسام الاستحقاق من سوريا وفلسطين، وأسمة من تركيا والصومال وباكستان والإمارات وبعض الدول الإسلامية الأخرى. كما سافر الشيخ أبو العينين إلى معظم دول العالم، وقرأ في أشهر المساجد، ومنها المسجد الحرام في مكة المكرمة، والمسجد الأقصى بفلسطين وسوريا، والمسجد المركزي الإسلامي بلندن. كما أسلم عدد غير قليل تأثرا بتلاوته، ولم يترك دولة عربية ولا إسلامية إلا وقرأ بها عشرات المرات على مدى مشوار يزيد عن 60 عاماً.

قارئ الشيخ أبو العينين شعيشع عن عمر يناهز 89 عاما. إلى هنا نصل معكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج حناجر قرآنية. كنت معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تكون نالت رضاكم.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.

0: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل اف ام، الاولى في بابل.
1: حمل تطبيق اذاعه جامعه المستقبل على متجر جوجل بلاي واب ستور، واستمع الى اخر الاخبار والبرامج واجمل الاغاني.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثامنة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: الكل عم يسمع مستقبل FM.

من بابل العريقة، من بابل العريقة نشيد جسور الفكر ونرسم ملامح الغد، ونرسم ملامح الغد. إذاعة جامعة المستقبل، صوت العلم والحياة.

انتباه على مستمعي الموجة 91.7 ربط أحزمة الأمان، لأن الجو كله إلنا.

0: من قلب بابل وحلبها المستقبل الأفعال.
1: ياو أبو الجوت.

في فضاء الفكر لا جدران تمنعنا ولا أسوار تقيد أحلامنا معا نرتقي بالعلم في إذاعة جامعة المستقبل.

فكر يتجدد ووعي يتسع. إذاعة جامعة المستقبل، نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل. نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل.

دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. التاسعة ليلاً بتوقيت جامعة المستقبل.

من هنا من هنا يبدأ الحلم، ومن هنا يولد الإنجاز. إذاعة جامعة المستقبل، حيث التعليم رؤية ومسار.

هنا لا حدود للمعرفة ولا قيود للأفق. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يبدأ الإلهام.

0: من كل مدينة أغنية. المستقبل اف ام.
1: لا تزعل أنا أمزح، الشوق بالقلب يفضح، أنا مثل الطفل أفرح إذا تضحك يا محبوب. تعالوا أخفى في صدري أشم عطرك تشم عطري، حالات الهوى يا عمري.

كل فكرة بداية، وكل بداية تصنع الفرق. معنا لا مستحيل تحت شمس المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يتجسد الطموح.

نحن لا نذيع المعلومة فقط، بل نصنع الفكر ونبني الوعي. إذاعة جامعة المستقبل، منارة في درب العلم. منارة في درب العلم.

نحن لا نبث الصوت فقط، بل نزرع الفكرة ونرسم المستقبل. هنا إذاعة جامعة المستقبل.

هنا هنا حيث تمتزج الأصالة بالحداثة، وحيث يولد الغد من رحم المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحو القمة. حيث تمتزج الأصالة بالحداثة.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الحادية عشر ليلاً بتوقيت جامعة المستقبل.
2: المستقبل FM مليانة أغاني.

في عالم يتغير يبقى العلم هو الثابت، ويبقى المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

مستنفير خيمة صبري الحمال صبرك يا كحلة جفين كل سمرة ترى الدنيا في طريق عشرة.

حيني اجيت انكم عتب بنغل عتب غاش

0: شفتهم.
1: من هنا لا حدود للخيال ولا قيود على الفكر. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك

انتباه على مستمعي الموجة 91.7 ربط أحزمة الأمان، لأن الجو كله إلنا.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: انتصاف الليل بتوقيت جامعة المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الواحدة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثانية صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثالثة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: المستقبل FM 91.7.